سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلي وشوفانا دي برفا قريش يا

بياري القوري خوسته كواي قريب يعني وقته هالشفقيه خدمه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارضي تفع بكر لا ما يا ابو فعنك ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو شوشك وي كاميري بطفيني حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام

0: الجريري قول وتقول الجريري زيدي خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله تشوف كوزل شاي البزة
1: جريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاقي شوي بطفزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو ببنقزة قديش انت باورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجي كسبه لكندالي مفرات دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميري بوتاني جي وسيط ناميا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تريك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا ده برخا قريشي

دياري الجوري خستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هبر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر نا يا ابو فعم نكر ابنات خازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدن از قربانا تمام

0: Ya Allah, ya Allah. Hırmaz. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابوي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظة
2: برواز
0: اسمعوا
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبه جيده بس اليوم فرهانك معك فرهانك مش معك اليوم عم تفهمي كلامي اوكي اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي
0: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه كردي الاوف الاهات اللي قلتيها متمكنه من اللي بتقوليه فانت موهبه جيده جدا وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز انا خليتيني افهم عليك اليوم قد ما حبيتك انت عم تغني خليتيني اجرب افهم شو عم بتقولي وانا حب انه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: حب غني معي
3: ما فنري ويران أزم مالم خراب عيدي البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب عيدي البرا قردان زجاج وينازكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب عيدي البرا قامت مثال وينازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب عيدي البري ويدي البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة أيام السنة.

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

0: تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال.
1: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45%

الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

قولهم انجي كبري مرور شينكين بفيد لي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين ازگرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من ازگرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید من.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول لزي رب كتنا عدك كبسي جرقية تراب بسمي مبدس كفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرهي مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كيف سيجير قي تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

دياري القوري خستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقرب خازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدن از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تلچياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا ده ده برخا قريشي

0: المعلم خراب. عيد البراقة مات مثال، وين عزكا دلي هجار، داش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب، دم شوشيا تيج گلاب، اي دختره بج نزراب، ويران ازم معلم خراب. جاوان گو هلتين بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم معلم خراب. دبي قستا من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك صوتم كرم رجي، ويران ازم معلم خراب. جلك صوتم كرم كباب، جريب من سد رنگ خراب، يا ليتني كن رو تراب، ويران ازم معلم خراب. يا ليتني كن رو وخار، وي نازقا من تجيد دور، بهش كرم زلف طهور، ويران ازم معلم خراب. بهش كرم زلف طرش، بسكي سياه بهنات خوش، اي دختري چاپك بمش، ويران ازم معلم خراب. بكيف كرم زلف طرش، بسكي سياه زلف قمر، اشقى محبت عمل لسر، ويران ازم معلم خراب. صوتم برشتم بحساب، لپرسی بو گرمه کباب، گریه بمن صد رنگ عذاب، ویران ازم معلم خراب. سبحان جی شاه بتنه، خالق ری خالا گردنه، از دین گرم بردام دینه، ویران ازم معلم خراب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه، هیوید کم حقیقیه، ویران ازم معلم خراب.
1: Bel. Bel. Son sözlerinizi buyurun. Bel. Son.

البستو داخفتني مدى يكسي علمي يكسي زانايو يكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قلي ما أفقهدار كرن جهاب ببرسن لو دنابا زماني مكفي بأخفتن زور باشي.

وده تميشة تليشة مكاب قلمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دولة وانتظانا.

بابي ما خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير ربكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسمين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه